الشمس لازم وراك كذا ما هي سي بون، هيك سي بون، اخدم اقوى ما عندك تو برجليه.

0: neck, and my son keeps sitting on me. I accidentally turned it off for a sec and seen a shadow come towards me. And my son's in the other room talking to someone, and it's only me and him here. Going on 45 years of possession with the last 1.5 years of daily, hourly side effects. I need this rukia. I'm suffering a single day from more than 20 years tired.
1: Terima kasih Tuhan Rukia, bagus sekali seluruh badan bisa bergerak.
0: My feet are out of control. My ears are highly alert. Parts of my face are burning and itching. Why is this happening?
2: অনুপ সময় জিন শরি ঠিক থাকে এরকম হয়। কারণ রায়ায় শর্ট থাকে পারেতেছো না তাই শরি এরকম রিঅ্যাকশন নয় কাশ পাইয়েতেছো। আপনি আয়রা 20 কে নেবন ইনশায়ের থেকে কম আকার হয় এক সময়।
3: Alfa Rukia Chea igual a Rukia Chea elimina enemigos ocultos en la coa demonios y cualquier demonio que interfiera en el amén.
0: My heart rate increases to 125 beats per minute with it. I am confused. Please guide me.
4: मुझे भी बहुत बुरी तरह इस मखलूक ने परेशान कर कर रखा यहाँ तक का मुझे इल्स हेड हेल्थ इश्यू भी कर दिया है जिस वजह से मोबाइल की आवाज़ों से तकलीफ होती फिर भी यूट्यूब से ये सब सूरताइन सुन रही बहुत लो वॉल्यूम में ये सही ताकाई जान छती इनसे मेरी सब दुआ करना क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम क्राइम المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو لا يوم البينونيا ألف تاء نون لا معنيا الجاء ألف نون الحك المو المو المو فتحة وو ألف لام قرآن أمين يا رب العالمين الجلمو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو لا يوم البينونيا ألف تاء نون لام عن يم الجاء ألف نون الحكة المو المو المو فتحة وو ألف لام قرأ لا يوم البينون المو يا ألف تاء نون لام عن أمين يا رب العالمين الجلمو الملمو المو الملمو المو المو الملمو المو الملمو المو الملمو المو الملمو المو الملمو المو المو الملمو المو الملمو المو المو آمين المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو المو